ما كنساليش الخوافي فوق الكيك وفوق السناب ما تبانيش في الوان شوت نخاف تجيك الضيقه هاك الفلو تجاوي قد يداوي فوت فريقه في وسط السويقه اللعب عندي حاطو في الطقوس هاك دوار موسيقى ما تيدورش في السوق الفوكوس توغو من تيزعلي ما نشموش تنصومو باش تقال بحالي ما يكفيش تحك حجرك فرطو

0: الجيريان ميا بالميا الكلام عربي
1: بالك
0: صادم على الغربي
1: اي اي اي
2: باش يا خوا